0: جينيفر.
1: سلاني يجي سيكاغو كيف بيف سافل مافيا سلاني كيد على مدار كيف بيف مارجين أورتيس مارجين تشافيس ماريا في فروستان يونيسيل كاي سي هاني دون دون كيف بيف سنجا مونتور مزات كونسيلور عمر بايس كيف بيف
0: سيلور
1: كيلو جاكين جاكين
0: ويا ماني فيلا مو مين بادا
1: ويا ماني فيلا مو
0: هاتي كريستين كاك ناني لوردس
1: يس مين غا غادرا سينيو مغا كيف بيف ang sa aton mga kauturan, ang aton nga little bossing toto ganito ay salamualaikum dira sa inyo mga
2: kakibot. You're the sunshine that lights my